0: اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأغلقت الأبواب إلا بابك. فاللهم لا تكلنا إلى غيرك يا رب العالمين. اللهم اكشف الكرب عن فلسطين. اللهم إنهم قد تكالب عليهم الأعداء والأمم وأنت القوي العزيز، فاللهم انتصر لهم على عدوك وعدوهم يا ذا القوة المتين. اللهم إن فلسطين قد تكالب عليها الغريب وخذلها القريب ولم يبق لها إلا السميع المجيب، فاللهم هون على أهلها وأمن روعاتهم. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وارفع درجتهم وأخلفهم في أهلهم. اللهم أزل عنهم العناء واكشف عنهم الضر والبلاء. اللهم انصرهم وثبتهم. اللهم اجمع صفهم ووحد كلمتهم واربط على قلوبهم واجبر كسرهم وكلهم عونا ومؤيدا ونصيرا. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء. اللهم رد عنهم كيد الكائدين يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والكبار. اللهم احقن دماءهم والطف بحالهم. اللهم أنقذ المسجد الأقصى وحصنه بتحصينك يا ذا الجلال والإكرام إلى يوم الدين. اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها، أرضها وسماءها، رجالها ونساءها، شيوخها وأطفالها، فاحفظها من كل شر وسوء وبلية يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المجاهدين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
3: دعوة ورباط.
2: كلمات من نور.
4: تخيل معي، تذهب إلى معرض سيارات، تشتري سيارة جديدة، تدفع ثمنها بالكامل وتوقع الأوراق القانونية. يقول لك صاحب المعرض الآن هي لك، ثم تهم بمغادرة المعرض. يستوقفك صاحبه ليوجه إليك بعض التحذيرات. ماذا ستفعل بالسيارة؟ كم كيلو تقريبا ستسير بها يوميا؟ هل أنت ممن يقودون بسرعة مفرطة؟ كيف ترى هذا التاجر؟ مخبولا أليس كذلك؟ يريد التحكم في شيء فقد ملكيته، يريد التدخل فيما لا يملك. في الحقيقة نحن نتصرف كثيرا بطريقة هذا التاجر الغريب. ماذا يقول المؤمن حيال كل مصيبة يتعرض لها أو يسمع عنها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ميثاق، هذه حقيقة. إنا لله تعني أننا لا نملك من أنفسنا شيئا، ملكيتنا كاملة تعود إلى الله. وإنا إليه راجعون إقرار بالمصير الحتمي وبأن هذه الحياة ليست أكثر من رحلة قصيرة سنعود بعدها إلى مآلنا الحقيقي والدائم. ماذا يعنيني إذن أن أعود إلى الله شابا في العشرين أو كهلا في التسعين؟ ماذا يعنيني أن يأخذني بمرض عضال أو أثناء نومي بعد يوم جميل سعيد؟ هذا شأن الله وليس من حق أي مخلوق التدخل فيه. المشاهد التي أصبحنا نراها مؤخرا لإخوة لنا في كل بقاع الأرض يتألمون وينكل بهم ويتعرضون لكل صنوف العذاب، لا شك أن هذه الصور مؤلمة مريرة، لكن لا نجعلها تدفعنا حد التجاوز على رب العالمين. لماذا يبهم الله الظالمين؟ لماذا لا ينقذ الله المستضعفين؟ نحن لسنا آلهة، نحن عبيد. لا بد لنا أن نتصالح مع هذا المفهوم. هل من حق العبد أن يحاسب ربه؟ كل ما نستطيع أن نفعله هو أن نهيئ أنفسنا لتلقي أي شيء كان، أن نكون على استعداد دائم للابتلاء حتى نتمكن من اجتيازه. هذا ما يفعله الطالب النجيب، يستعد للامتحان فحسب، لا يفاوض من وضعه. لو كان للإنسان أن يلوم الله على فعل حاشا. وتعالى عن ذلك لكان بلال بن رباح

وكذلك المؤمن لا يحصل على شهادة الإيمان قبل اجتياز الاختبار. يقول الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هل تريد أن تحمل شهادة دخول الجنة بغير امتحان؟ هذا تماما هو حال من يعترض على ابتلاءات الله. كلمة ابتلاء أصلا تعني اختبار. لن يتم إثبات إيمانك قبل أن تخضع للاختبار، والله وحده أعلم كيف سيكون اختبارك. من الناس من يختبره الله في ماله، ومنهم من يختبره الله في صحته، ومنهم من يختبره الله في ولده، ومنهم. نحن جميعا في لجنة امتحان واحدة، مدة الامتحان غير معلومة، ونماذج الأسئلة مختلفة، ولا سبيل للنجاة إلا بتجاوز الاختبار. فكن على استعداد دائم لكل أنواع الاختبارات. أما من تراهم خلف الشاشات وتشفق عليهم فلست أحن عليهم من خالقهم. لا أحد ينازع الله في ملكه، على من تغضب وتثور وتخرج عن السياق. هل تعلم ما يعلمه الله؟ هل ترى ما يراه الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يؤتى بأشد الناس بلاء في الدنيا من أهل الجنة. أشد الناس بلاء، فيصبغ في النعيم صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط.

0: الآن 7:30 PM.
1: برنامج الكلمة الطيبة يأتيكم تحت رعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: إذاعة القرآن الكريم تقدم الكلمة الطيبة، لعل كلمة طيبة تغرس في نفوسنا نبتا طيبا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعز من أطاعه وأذل من عصاه. الحمد لله الذي بعث فينا محمدا صلى الله عليه وسلم فأخرجنا به من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفساد إلى الرشاد. أحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك من كل ذنب جنيناه على أنفسنا ومن كل شر اقترفناه بأيدينا. أيها الإخوة والأخوات، ذكر علماء التاريخ أن المنصور سمر ذات ليلة فذكر خلفاء بني أمية وسيرتهم وأنهم لم يزالوا على استقامة حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترفين، فكان همهم قصد الشهوات وإتيان اللذات والدخول في معاصي الله عز وجل ومساخطه، جهلا منهم باستدراج الله تعالى وأمنا من مكره تعالى. فسلبهم الله الملك والعز ونقل عنهم النعمة، فقال له صالح بن علي: يا أمير المؤمنين، إن عبيد الله بن مروان لما دخل أرض النوبة هاربا في من اتبعه سأل ملك النوبة عنهم فأخبر، فركب إلى عبيد الله فكلمه بكلام عجيب في هذا النحو لا أحفظه، وأزعجه عن بلده. فإن رأى أمير المؤمنين أن يدعو به من الحبس بحضرتنا هذه الليلة ويسأله عن ذلك، فأمر المنصور بإحضاره وسأله عن القصة، فقال: يا أمير المؤمنين، قدمت أرض النوبة بأثاث سلم لي فافترشته بها وأقمت ثلاثة، فأتاني ملك النوبة وقد خبر أمرنا، فدخل على رجل طويل أقنى حسن الوجه فقعد على الأرض ولم يقرب الثياب، فقلت: ما يمنعك أن تقعد على ثيابنا؟ فقال: إني ملك، وحق على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله عز وجل. ثم أقبل علي فقال لي: لم تشربون الخمور وهي محرمة عليكم في كتابكم؟ فقلت: اجترأ على ذلك عبيدنا وسفهاؤنا. قال: فلم تطؤون الزرع بدوابكم والفساد محرم عليكم في كتابكم؟ قلت: يفعل ذلك جهالنا. قال: فلم تلبسون الديباج والحرير وتستعملون الذهب والفضة وهو محرم عليكم؟ فقلت: زال عنا الملك وقل أنصارنا، فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على الكره منا. فأطرق مليا وجعل يقلب يده وينكت في الأرض، ثم قال: ليس ذلك كما ذكرت، بل أنتم قوم استحللتم ما حرم الله عليكم وركبتم ما نهيتم عنه وظلمتم فيما ملكتم، فسلبكم الله تعالى العز وألبسكم الذل بذنوبكم، ولله فيكم نقمة لم تبلغ نهايتها، وأخاف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فيصيبني معكم، وإنما الضيافة ثلاث، فتزودوا ما احتجتم إليه وارتحلوا عن بلدي. ففعلت ذلك. أيها الإخوة الأحباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه القصة فيها من الاعتبار ما فيها، وما أكثر العبر وما أقل المعتبرين. وفي الكون من حولنا آيات وذكريات وعبر كثيرة، ولكن الناس عنها غافلون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أيها الأحباب، وسوف أذكر لكم في درس هذا اليوم بعض النتائج والآثار السيئة التي تحدثها الذنوب، والتي بها تتقوض الأمم ويهدم بنيان الشعوب. سأذكر لكم بعض ما بينه الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ومن أراد المزيد فليراجع الكتاب. أيها المسلمون، للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقد شكى الإمام الشافعي إلى معلمه وكيع الجراح نسيان بعض المسائل الفقهية، فأرشده وكيع إلى الحل، فأنشد الشافعي يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن الآثار المترتبة على المعاصي والذنوب حرمان الرزق وإغلاق أبوابه، كما قال بعض العلماء: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وأعرف رجلا منذ كذا أقفرت دكانه من الزبائن، فلم يقربه أحد لمعصية وفاحشة أصر عليها وما ارتدع عنها رغم تذكير الناس له. ومنها تحول قلوب الناس عنه وبغضهم له، فقلوب العباد بيد الله يصرفها كيف شاء، فمن أطاعه صرف الله قلوب الناس إليه، ومن عصاه صرف الله قلوب الناس عنه. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق امرأتي وحماري. حتى البهائم يصعب انقيادها له بعد أن عصى الله المنعم المتفضل عليه. ومنها تعسير أموره وعدم اهتدائه إلى الطريق القويم، وذلك لقلة دعم الله له. قال الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن قل تقواه وقل إحسانه تخلى الله عنه وتركه يصارع الدنيا وأهوالها وشدائدها. أيها الإخوة والأخوة،

حتى وإن رأيتهم يعظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. وقد كان بعض السلف يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وكان الحسن البصري يتحدث عن العاصين من أكابر القوم فيقول: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذلهم.

0: دقات الساعة على راديو الرابعة تأتيكم برعاية راك بانك.
1: 9:02 توقيت ساعتنا من استوديوهات راديو الرابعة. صباح الخير.
0: مع الخدمات المصرفية اليومية من راك بانك احصل على مكافأة نقدية تصل إلى 4000 درهم إماراتي عند تحويل راتبك، والفائدة ترحيبية تصل إلى 6.25% سنويا. قم بزيارة rackbank.ae. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس المحلية على راديو الرابعة برعاية insurancemarket.ae.
1: درجة الحرارة في إمارة دبي حاليا 39 درجة مئوية، أما نسبة الرطوبة فيها 41%.
0: insurancemarket.ae. مرحبا، معكم ألفريد من insurancemarket.ae. نحن الأفضل لتأمين سيارتك، اتصل أو أرسل واتساب على 800-ألفريد-247. insurancemarket.ae. أهلا بك في منطقة عجمان نوفنتشرز، المنطقة الحرة الأحدث في عجمان. احصل على ترخيصك خلال ساعتين وتأشيرتك في 48 ساعة، وابدأ شركتك من 4888 درهما إماراتيا فقط مع رخصة رقمية بعشرة أنشطة دون حضور. ادفع حسب الحاجة واستمتع بخيارات التقسيط المرنة. اتصل ب 06-80-88-888 أو زر www.ancfz.com.
2: نظرا للازدحام المتوقع في مطارات المغادرة خلال موسم العطلات، تقدم لكم العربية للطيران خيارات متعددة لتسهيل إجراءات السفر، حيث نوصيكم باستخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، والتي تتيح لكم التسجيل بسهولة من المنزل أو المكتب. كما يمكنكم أيضا الاستفادة من مراكز المدينة لتسجيل السفر المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنكم تسليم أمتعتكم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، مما يوفر عليكم عناء الانتظار الطويل في المطار. للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة airarabia.com.
0: أكبر تخطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 حتى 90% على الأثاث والأكسسوارات. سارعوا فالعرض لفترة محدودة، تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: كونوا على الموعد مع افتتاح معرض الشارقة وجهات نظر 13 في 8 أغسطس 2026 في رواق الفوتوغراف بمنطقة المناخ في الشارقة. يقدم المعرض أعمالاً جديدة لستة فنانين يستكشفون الإمكانات المتجددة للتصوير الفوتوغرافي الوثائقي. شاهدوا كيف تتحول الصورة من مجرد توثيق للحظة إلى مساحة للتأمل وطرح الأسئلة واكتشاف طرق جديدة لفهم العالم من حولنا. للمزيد من المعلومات زوروا موقع مؤسسة الشارقة للفنون sharjaart.org.

جديد عاصي الحليني سلم على الكل. كلمات نزار فرنسيس، ألحان عاصي الحليني، توزيع توني صابا.

0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد على راديو الرابعة.
1: لكل الأهالي اللي بيسمعونا، شو مارت في سنتر بوينت دلوقتي بيقدموا لكم منحة العودة للمدرسة الموسم الثالث علشان يساعدوا طفلي بيستحق إنه يقرب خطوة المستقبل أحلى. كمان تقدروا تعملوا شوبينج أو تتسوقوا من بين أكتر من 100 من العلامات التجارية. عندك مثلا 100 من الموديلات من الحقائب المدرسية، الاكسسوارات، الماركات اللي بتحبوها زي كابا، أديداس، سكيتشرز، بوما وغيرها كتير بكل فروع شو مارت في سنتر بوينت. كل اللي محتاجينه الموسم الباك تو سكول هتلاقوه في شو مارت في سنتر بوينت. ولو تعرفوا طفل يستحق الفرصة دي خليكم.